0: جبران
1: هريسي
2: كيف صيدي
1: كيف بيت
2: لحمي
1: انا عم شوي
2: جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو برغو برغو برغو
2: جبران هريسي كيف صيدي كيف بيت لحمي شوي قدر جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغو برغو
2: بانادورا
1: بانادورا فيبيا
2: لحمي شوي
1: Yes, I need.